0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة وأما لكم فهي مؤمنة انظروا الكلابة انظروا فعلة الشر انظروا القطع لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات ليس أني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدركه الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراءه وأمتد إلى ما هو قدامه أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أخي أختي المستمع، الله أحبك والدليل أنه خلقك على صورته وكشبه، خلقك لكي تحيا له، خلقك لكي تكون مثله، خلقك لكي لا تموت إلى الأبد، لذلك أعطاك أن تكون سيدا على كل مخلوقات الأرض، وجعل آدم سيدا على كل مخلوقات الأرض، وأعطاه طبيعته في كل شيء، حتى الإرادة. أراد لآدم أن يكون له حرية الاختيار كما أن الله له حرية الاختيار، ولكن آدم لم يسمع ولم يطيع، وكانت النتيجة أنه سقط في خطية التعدي وكسر الوصية. وهذه الخطية جعلت آدم يشعر بثلاثة أمور ويمارسها خطيرة في حياته. هذه الخطية الخوف، لأنه صار عريانا، وكلما حاوله آدم أن يصنعه هو مآذر لنفسه. فهذه أثار الخطية أيها الأحباء، العري والخوف. وهكذا أثار للإنسان أحاول من نفسه أن يصنع لنفسه مآذر، أي هكذا السترة لنفسه. وهكذا تكونت في حياة الإنسان ثياب سجلها الوحي في سفر صفانيا، وأعلن أنها الثياب الغريبة، الثياب التي يعلن عنها الوحي أن كل من يلبثها ويصر على أن يكون لابسا لها يذهب بها إلى الجحيم. لذلك جاء الله إلى آدم وتكلم معه بهذه الكلمات: آدم آدم أين أنت؟ فقال آدم: وهكذا سمعت صوتك فخشيت، لأني عريان فاختبأت. من أدراك يا آدم أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ هكذا قال آدم: نعم أكلت من الشجرة، المرأة التي أعطيتني هي التي أعطتني وأكلت. وهذا يؤكد أحبائي أن الإنسان يحاول بكل الطرق أن يختلق لنفسه الأعذار، ولكن ما قيمة هذه الأعذار؟ هذا أمر أعلنه الوحي: يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. الحية كذبت أيها الأحبة، وما أخطر أن تكذب الحية على حياة الإنسان حتى هذا اليوم. إبليس الذي يخدع كل إنسان ويعلم أن كل أقوال الله كاذبة، حينما يعلن لن تموتا لن تموتا. عاش آدم 930 سنة ومات، ولكنه في واقع الأمر لم يكن آدم حيا في اللحظة التي أكل فيها من الشجرة، لأنه صار في حالة الانفصال عن الله. كان نتيجته أنه شعر بالعري، شعر بالخوف، شعر أنه يحتاج إلى أن يصلع لنفسه مآذر. لكن أحبائي، ما كان ممكنا لآدم أن يصنع لنفسه مآذر. كان يحاول بكل الطرق أن يخاطم الأوراق الشجر هكذا ملابسا له، ولم يستطع. ولكن الله في محبته وضع خطة الإنقاذ، وجاء وذبح هكذا وسفك دم هذه الذبيحة، وصنع أقمصة من جلد، وألبس آدم وحواء وأخرجهما من الجنة. ولم يكن هذا ممكنا أن يحيا آدم في حالة السقوط وهو يشعر بالعري والخوف ويريد أن يصنع لنفسه مآذر. كل شخص لا زال لم يتمتع بخلاص المسيح، لا زال حتى هذه اللحظة يشعر أنه عريان، يشعر أنه محتاج، مهما امتلك من أمور يشعر أنه يحتاج الأكثر والمزيد. ودائما الخوف يمتاب حياة الإنسان، لأنه لم يسمع لصوت الله. جاء في كلمة الله في سفر الأمثال أصحاح 1 والعدد الأخير: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. لذلك أحبائي، دعونا نسمع له ودعونا نخضع له. أعطانا

ثيابا عوضا عن الثياب الغريبة، أعطانا ثيابا مزغرفة. هذه الثياب هي ثياب العرس، وهذا ما جاء في سفر أشعياء 61 عدد 10: ألبثني ثياب الخلاص وكثاني رداء البر. وهكذا أحبائي علينا أن نعيش فرحين بهذه الثياب التي فيها نرى ثمرة الذبيح العظيم، دم المسيح يطهر من كل خطية، قيامة المسيح تكملنا في بر الله العظيم. وهكذا نعيش كل حين منتصرين في حياة النصرة الأكيدة، لا نشعر بالاحتياج، لا نشعر بالخوف، لا نشعر أننا نستطيع أن نصنع لأنفسنا شيئا، بل هكذا نحيا هكذا بهذا الوعد: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أخي أختي، عليك أن تتمتع بالثياب المزغرفة، وعليك أن تتخلص بسرعة من الثياب الغريبة التي أعلن عنها الوحي في سفر صفانيا 1:8: وجميع اللابثين ثيابا غريبة الذين قفزوا من فوق العتبة. لذلك أحبائي، دعونا نتمكن من الثياب هكذا المزغرفة، ونتخلص من الثياب الغريبة، وأيضا نحترس من الثياب القذرة التي يرميها العدو ويسقطها على ثيابنا المزغرفة، فيفقدنا سلامنا ويفقدنا فرحنا ويفقدنا تعزياتنا. وهذه الثياب ذكرها الوحي في سفر زكريا أصحاح 3:3، وقال: انزعوا عنه الثياب القذرة والبسوه ثيابا مزغرفة. هذه الثياب أحبائي هي ارتباكات الحياة، هي تقاليدنا التي نعيش بها في هذا العالم، وهكذا أعذارنا التي نخترقها لكي نخرج من خطة الله. دعونا نحترس من كل ثياب غريبة في حياتنا، ودعونا نعلن أنه هو الأول والآخر في حياتنا، فنعيش النصرة الأكيدة، نتمكن من الثياب المزغرفة، ونحتفظ من ونتحرس من الثياب القذرة والتي تعطل رسالة الحياة، والتي تفقدنا سلامنا وتفقدنا شبعنا وتفقدنا ارتواءنا في المسيح، ونتخلص بسرعة من الثياب الغريبة. أخي أختي، إن بد أن نتخلص من الثياب القذرة، ودم المسيح يطهرنا من الثياب القذرة. دعونا نتمكن منه، دعونا نعيش له، دعونا نتمكن منه ودعونا نعيش له. افرح لأنك لبست ثياب الخلاص واكتسيت بكساء البر العظيم. الله معكم ويحفظكم. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حنقرأ أصحاح 16 من الإنجيل الشريف من رسالة بولس رسول المسيح لأهل روما. أوصيكم بأختنا فيبي خادمة الكنيسة، رحبوا بها كأخت في الرب بطريقة تليق بالقديسين، وساعدوها في أي أمر تحتاج إليكم فيه، لأنها ساعدت الكثيرين وساعدتني أنا أيضا. سلموا على بركة وعقيل زميلي في خدمة المسيح عيسى، اللذين خاطرا بحياتهما من أجلي، ولست أنا وحدي أشكرهما، بل جميع كنائس الشعوب أيضا. سلموا على الكنيسة التي تجتمع في دارهما. سلموا على مريم التي تعبت كثيرا في خدمتكم. سلموا على أندروني ويوني قريبي، اللذين كانا مسجونين معي، وهما من المشهورين بين الرسل، بل اهتديا إلى المسيح قبلي. سلموا على أنفيلاوس حبيبي في الرب. سلموا على طريفة وطروفة، اللتين تعملان في خدمة الرب. سلموا على فرسية المحبوبة التي عملت الكثير في خدمة الرب. سلموا على روفوس ذلك المؤمن الممتاز، وعلى أمه التي هي كأم لي. سلموا على فيلاغي وجوليا ونيري وأخته وأولمباس، وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة طاهرة. كنائس المسيح كلها تسلم عليكم. وأطلب منكم يا إخوتي أن تحترسوا من الذين يسببون الانقسامات ويضعون العقبات في طريقكم، ويعلمون أشياء مخالفة للتعليم الذي تلقيتموه. ابتعدوا عنهم، لأن هؤلاء الناس لا يخدمون ربنا المسيح، بل بطونهم الشرهة، ويخدعون قلوب البسطاء بالكلام المعسول والحديث العذب. أما أنتم فقد سمع الجميع عن طاعتكم، ولهذا فأني أفرح بكم، وأريدكم أن تكونوا حكماء فيما هو خير، وأبرياء فيما هو شر. الله الذي يعطي السلام سوف يسحق الشيطان تحت أقدامكم عن قريب. نعمة ربنا عيسى معكم. يسلم عليكم تيموثاوس زميلي في الخدمة، وأيضا أقربائي لسيوس ويسون وسوباتر. الجلال لله القادر أن يقويكم بالإنجيل الذي أبشر به، أي الرسالة التي أنادي بها عن عيسى المسيح، وذلك بأن يعلن لكم هذا السر الذي كان مكتوبا على مدى أزمنة طويلة، ولكنه كشف الآن ويجب أن يذاع إلى كل الشعوب، لكي يؤمنوا بالله ويطيعوه. فهذا هو ما تنبأ به الأنبياء في الكتاب، وهذا هو ما أمر به الله الصمد. هو الحكيم وحده، له الجلال إلى الأبد بواسطة عيسى المسيح. آمين. بولس رسول المسيح بيختم رسالته لكنيسة روما بتحيات وسلام. نلاحظ أولا إنه بيرسل تحيات لستات كتير، عشان الستات كمان كانوا بيخدموا في الكنيسة. اليهود ما كانوش بيقدروا الست زيها زي الراجل، لكن لما جاء المسيح إدى كرامة للست ووصى إنها تكون مكرمة. بولس كمان زي المسيح شجع النساء في الخدمة، زي ما الله يحب دايما ويشجع أولاده. فالأب يفرح لما يلاقي ابنه أو بنته نجحوا في أي حاجة ويشجعهم عشان ينجحوا أكتر. الإنجيل أكد عدم التفرقة لما قال: فالآن لا يوجد فرق بين يهودي ويوناني، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، أنتم كلكم واحد في المسيح عيسى. تاني موضوع مهم في الأصحاح ده هو إن بولس وصى كنيسة روما، يعني جماعة المؤمنين في روما، إنهم يتبعوا التعاليم اللي أوحى بيها الله لرسله وما ينقضوش لأي تعليم باطل، ويواظبوا على التبشير بإنجيل عيسى المسيح. إيه هو الإنجيل؟ هو الخبر الحلو إن عيسى المسيح جه العالم وكفر عن خطايا البشر. ويقول بولس إن الخبر الحلو كان سر مش معروف، مع إنه كان مكتوب عنه في التوراة قبل ميات السنين. السر ده اتحقق لما جه السيد عيسى المسيح فدية للعالمين. يقول القرآن إن المسيح جه العالم آية للناس ورحمة من الله للبشر. مولد المسيح كان آية لأنه اتولد من غير أي أب بشري، ورحمة من الله لأنه ضحى بابنه الوحيد عشان يكفر عن خطايا البشر. يقول الإنجيل: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عيسى المسيح سر كان رجال دين اليهود بيقروا عنه وكانوا منتظرينه، وما زال اليهودي المتدين بينتظره. لو رحت القدس النهاردة تلاقي فيه حيط اسمه سور المبكى، وتلاقي رجال اليهود المتدينين واقفين يضربوا راسهم في الحيط يبكوا وينادوا على يشوع المسيح، يعني عيسى المسيح، عشان يجي يخلصهم. لكن الخلاص جاء، السر اللي كان مخفي ظهر، وتحققت النبوة اللي قالها النبي ميخا عن مولد السيد عيسى المسيح قبل ميات السنين: أما أنت يا بيت لحم، مع إنك قرية صغيرة بين القرى، إلا أن منك يخرج لي من يصبح ملكا في إسرائيل، وأصله منذ القديم منذ الأزل، فيقوم ويرعى شعبه. اتحققت النبوة وتولد المسيح في بيت لحم. جاء المسيح ملك على شعوب العالم كلها مش بس على شعب إسرائيل. وتحققت نبوة النبي أشعيا لما تنبأ عن موت المسيح وقال: محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن، مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له، لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، مجروحا من أجل أثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، وبجراحه برئنا. كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا. ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه. مات المسيح ولكنه قام من الموت وحقق كل النبوات، وقبل صعوده للسماء قال للتلاميذ: هذا هو الذي قلته لكم لما كنت معكم، وهو أن يتم كل ما ورد عني في توراة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح عقولهم ليفهموا الكتاب وقال لهم: يقول الكتاب إن المسيح يتألم ثم يقوم من الموت في اليوم الثالث. فلازم تدعو الناس من كل الشعوب عشان يتوبوا وتتغفر ذنوبهم بواسطة اسم المسيح. اذهبوا وتلمذوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس وعلموهم ان يعملوا كل اللي وصيتكم بيه، وتأكدوا اني معاكم في كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. أحبائي، بولس بشر كل الشعوب حسب أمر السيد عيسى المسيح، وبسبب بولس وغيره من المبشرين وصلتك رسالة الخلاص. يا ترى هتقبل الرسالة وتنال الغفران لخطاياك، ولا هتقف قدام الديان شايل ذنوبك؟ الليلة ختمنا رسالة بولس الرسول لأهل روما. كتب لهم بولس انه يتمنى يزورهم ويتمتع معاهم بعشرة المؤمنين. يا ترى اتحققت امنيته وزارهم فعلا؟ في الحلقة الجاية ان شاء الله هنعرف ختام حياة بولس اعظم مبشر باسم المسيح.
1: والى ان نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني COMEISA@JUNO.org.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: إن ذلك الجو المنسجم من الحمد والهدوء في الصلاة والقداسة لم يستمر طويلاً، إذ سمع كثيرون من منتظري الرب صوت عاصفة المحبة، فتراكضوا إلى المكان حيث نزلت العاصفة ووقفوا ينظرون حيارى، لأنهم سمعوا الجليليين يتكلمون بلغات مختلفة رغم أنهم لم يسافروا خارج بلادهم ولم يتعلموا في مدرسة اللغات. إن الروح الخالق قد غلب في عيد العنصرة عواقب غضب الله لما ضرب البشر وبلبل لغاتهم وقسمهم إلى شعوب، حتى ما عادوا يفهمون بعضهم بعضا. لقد حاولوا في استكبارهم أن يصلوا إلى مستوى الله برمز بناء برج بابل الذي كان القصد منه أن يرتفع ويرتفع حتى يصل إلى الله. أما الآن فقد غفر المسيح خطيئة استكبار أتباعه، فاستطاع روح وداعة المسيح وتواضعه أن يحل في قلوب المصلين، فلم يفكر أحد أنه أفضل من الآخر أو أذكى أو أعظم، بل القوي خضع للضعيف والمحترم اعتبر نفسه أصغر الكل. فالروح القدس أعلن ذاته في المحبة رباط الكمال، ووحد الناس المختلفين في جماعة الله. فاعلم أنه منذ عيد العنصرة قد سقطت الحدود بين الشعوب ولغاتهم وصفاتهم مبدئياً، ولا توجد درجات بين العبقري والمتخلف، بل الكل واحد في الله، لأن أعظم المواهب وهي الروح القدس قد رفعت الفانين إلى مستوى الآب الأزلي وقدستهم بدم المسيح ليصبحوا قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. وفي عيد العنصرة ذلك كان ممثلو الشعوب الكثيرة مجتمعين في أورشليم ليحتفلوا في مسكن الله شكراً للحصاد، فتراكض يهود من بلاد الفرس ومن بلاد ما بين النهرين ومن آسيا الصغرى وأفريقيا الشمالية ومن إيطاليا ومن كريت، وكلهم سمعوا من الكلمات الجليلية صوت الله متكلماً في لغتهم الوطنية. فكانت أعجوبة عيد العنصرة مثلثة: أولاً سماع العاصفة، وثانياً رؤية ألسنة النيران، ثالثاً فهم اللغة الجليلية، فالله نفسه كان مترجماً للألسنة في هذا العيد. ونفرح خصوصاً لأن من بين المستمعين كان ممثلون لمصر ولأبناء العرب، فعبر الروح القدس منذ أول ساعة ظهوره عن الخلاص العظيم باللغتين العربية والقبطية، فليست هاتان اللغتان عليه صعبتين ولا غريبتين، إنه يملأهما بمحبته ويغلب معانيهما بقداسته. فهل تسجد لله ثالوث في لغتك العربية؟ سلم له لسانك وقلبك وعزمك وكل قدرتك فتثبت في فرح حمد الله. ولكن يا للعجب، فالمتراكضون سرعان ما انقسموا إلى فرقتين، متأملين ومستهزئين. الأولون أرادوا اختبار سر الروح القدس، والآخرون سموا التكلم بفرح الله هذيان سكارى، ولربما عرفوا هذه الحالة النجسة التي اتهموا بها الرسل من اختباراتهم الخاصة بأنفسهم، ولكن حرية فرح الله لم يعرفوها، فبقيت قوة المحبة الأزلية مستترة عنهم، وقلبهم تقسى أكثر فأكثر إلى البغضة.
1: الصلاة. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي غفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. آمين.
2: عظة بطرس في عيد العنصرة، الأصحاح الثاني، عدد 14-21. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأن الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص.
0: التكلم بالألسنة مهم، ولكن التنبؤ أهم منه، فالتكلم بألسنة هو موهبة من الروح القدس، به يتجه الإنسان كلياً نحو الله شاكراً وحامداً ومصلياً، وهو عادة لا يفهم معنى كلماته الخاصة. أما التنبؤ الحق فهو الذي يخترق قلوب المستمعين وعقولهم ويوقفهم في حضور الله. بعدما سمع اليهود المتعجبون الرسل المسبحين بألسنة الفرح والحمد، أصابتهم عظة الروح القدس على لسان بطرس، فاخترقت أحشاءهم، لأن الرسول شهد لهم بكل وضوح أن روح الله قد حضر جليا وبين سبب مجيئه وغايته. ولم يقف بطرس أمام الجمهور منفرداً ليتشدق ببلاغة ويسحر المستمعين، بل تقدم الرسل الاثنى عشر معاً، وكانوا كفرقة المصلين حول المتكلم، وربما شعر بطرس بالصعوبة أن يتكلم إلى الجمع بدون استعداد، ولكن روح الحق هدأ أفكاره وشجع قلبه، مع أنه قبل هذا الموقف بعدة أيام عاش هو والتلاميذ وراء الأبواب المغلقة خوفاً من اليهود. أما الآن فقد دخلت قوة الله فيهم وأطلقت ألسنتهم، وأصابت كلمة الروح القدس القلوب، وتكلم الله بواسطة رسله. لم يتدحرج بطرس بغيبوبة أمام المستمعين، بل وقف قدامهم متكلما هادئا بوقار، ورد بطرس أولا على المستهزئين بقوله الموجز أنه في مثل هذه المدينة التقية يستحيل أن يسكر إنسان في التاسعة صباحاً، لأن الجيران لا يتحملون ذلك، وفوق هذا يتعرض السكير للعقاب الصارم. وبعد ذلك التفت صياد الناس إلى المنفتحين لتبشيره، وطلب إليهم الاستماع وفتح الأذن ليستطيع روح الله أن يدخل فيهم. وابتدأ بطرس بعد إذن بتبشير الجمهور، ليس بتأثير نفساني وعاطفي يسيل الدموع، ولا بأوامر شديدة لإخضاع إرادة الإنسان وتحريكه، بل أتى بالنبوات من العهد القديم مع إتمامها في زمنهم، فأوضح بكلمات من الكتاب المقدس حالتهم التي وصلوا إليها، وصرح بأن هذا الوضع الحالي الذي هم يشاهدونه من انسكاب الروح القدس على التلاميذ ليس إلا تحقيق وعد الله وكلمته. وهكذا جرؤ مقدام الرسل على النطق بالعبارة الشهيرة: هذا هو ما قاله النبي يوئيل، إن هذه النبوة تمت وتحققت وصارت ملموسة حاضرة مكشوفة ومسموعة. فإن الروح القدس اليوم في العالم، وليس علينا أن ننزله من السماء مرة أخرى، بل أن نقبله كأولاد يقبلون الهدية، ونشكر الرب لأجله. هذا الروح يقفز من كلمات الإنجيل إلى أعيننا، كما أن العظة عن المسيح تغير عقولنا وتجدد أفكارنا. فليس الصوم أو التقشف وتعذيب الذات بالسلاسل هو الذي يجعل أجسادنا ينبوعاً للروح الصالح، بل إن هذا العنصر الإلهي حاضر وينتظر أن نقبله ونفتح باب قلوبنا له بلا مشقات، مؤمنين فرحين حامدين وفقا لقول يسوع لرسله: اقبلوا الروح القدس.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.
4: قال الملاك للعذراء مريم: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. وصرخت إليصابات: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم. واسمه القدوس، الله القدوس يريد أن يصنع بحياة كل منا عجائب وعظائم. ينتظر أن نضع أنفسنا بين يديه ونتكل عليه، فيبارك حياتنا ويصنع بنا المحال. ترى، هل يرى فيك الله شخصا متواضعا يريد أن يحيا في ملء مشيئته؟ هل أنت إناء طاهر مستعد لكل عمل صالح؟ هل يراك الله شخصا أمينا حياته سبب بركة

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلصة ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أباثروديتوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
2: صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

أخي أختي، أريد أن أعلن لك أعظم سر في الوجود وأعظم خبر عرفته البشرية، أن الله جاء في صورة إنسان ومات من أجل الإنسان لكي يحيا الإنسان إلى الأبد. جاء الله ليتمم فكره ومقاصده في الإنسان الذي خلقه، ليعيد صياغته من جديد، لأن الله في البدء خلق الإنسان على صورته كشبهه، لكي يكون مثله وليكون فيه وبه يحيا ويتحرك ويوجد ويكون هو سر حياته. ولكن الإنسان حين سقط هكذا أعاد الله صياغته من خلال نعمته، فأعطانا النعمة الشاملة الجامعة. النعمة أحبائي هي النعمة المخلصة المبررة الغامرة الكارثة الشاكرة المخدومة. هذه النعمة التي أعلن عنها الوحي في سفر رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الأخير، وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أخي أختي، نحن نحتاج إلى هذه النعمة. إن أغلى شيء في الوجود أن تعرف النعمة، لأن بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. ذلك ليس منا، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذه الأعمال الصالحة هي استمرارية إعلان النعمة في حياة المؤمن، ونحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نأتي إليه عند صليبه. أحبائي أخي أختي المستمع، عليك أن تدرك هذه الحقيقة الخطيرة، أنك لابد أن تأتي إليه وتسمع له وتتمكن مما جاء في سفر الأمثال أصحاح 8، وهو يعلن هذا الأمر العظيم: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. نعم يا أحبائي، علينا أن نسهر على هذا الإعلان العظيم، أن ندرك صليب الجلجسة. لولا صليب المسيح ما كان لنا خلاص، لأن الكتاب يعلم إن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. لذلك أحبائي يعلن الرسول: لست أحتسب شيئا ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. النعمة الشاملة الجامعة دعونا نتمكن منها، فنحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نعترف أننا قد أخطأنا وأن دم المسيح يطهر من كل خطية، وحينما نعترف بقيامته نتمكن من النعمة المبررة فنصير مخلصين ومبررين، فنعيش الحق الذي ينبغي فيه أن نتمكن من الدخول الثاني الذي جاء في إنجيل يوحنا 10، حينما أعلن المخلص رب يسوع: أنا الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. نعم يا أحبائي، حينما ندخل الدخول الأول ونقترب إلى الصليب ونعترف بخطايانا أمام المصلوب، هكذا نصير لنا الخلاص والتبرير. وحينما يدعونا إلى الدخول الثاني أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات، النعمة التي نحن فيها مقيمون. وحينما نعاين السماء يا أحبائي يهون علينا كل شيء في الأرض، ونعلن مع الرسول بولس: أحسب كل هذه الأشياء نفاية. وحينئذ ندرك الرجاء الموضوع أمامنا ونفتخر على رجاء مجد الله، وهكذا نتجهز لكي ندخل إلى تحقيق أعمال الله في حياتنا، وهكذا نقف ونغني هذه الأغنية الرائعة التي جاءت في مزمور 30 عدد 1: نشلتني، شفيتني، حملتني كل الأيام، نشلتني، شفيتني، أحييتني. هذه الكلمات الثلاثة أحبائي هي حياة التغيير في حياة المؤمن. نشلني من جب الخطية، أقامني وثبت أرجلي على الصخرة، وضع في فمي ترنيمة جديدة، صنع معي مفتخرا، وأقامني وشفاني من الإنسان العطيق الذي في حياتي، وأعطاني حق الدخول إلى الأقداس.
تنازل أعطاني أن أعيش النعمة الكارثة، أتحمل أحمل الرسالة وأخبر بكم صنع الرب بي ورحمني. لذلك أأتي إليه إلى عرش النعمة لأنال رحمة ونعمة عونا على تحقيق الرؤية وعلى تحقيق العمل. الأمر الرابع يا أحبائي أن نمارس النعمة الكارثة بالنعمة الشاكرة التي فيها نحن نعلن أن كل الأشياء تعمل معا للخير، وإذ نمارس هذه النعمة نربح النفوس وهكذا نخدم النعمة التي خدمتنا، فنعيش دائرة الحفظ الإلهي مخلصة مبررة غامرة كارثة شاكرة مخدومة. هذه هي دائرة الحفظ الإلهي التي فيها نعيش من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. أخي أختي المستمعة، أدعوك إلى القوة في الارتفاع، في الارتفاع وليس في الانحطاط. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer. Our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: كتب لهم رسالة بوحي من روح الله القدوس. في رسالته قال لهم انه نفسه يشوفهم عشان يشجعوا بعض في الايمان، خصوصا لانهم كانوا مضطهدين من اليهود اللي ما امنوش بالمسيح في كل بلاد العالم. بولس كان في اليونان بيجمع فلوس عشان ياخدها ويروح يساعد المؤمنين الفقراء في القدس، وكان ناوي يروح من القدس لروما زي ما ذكر لهم في رسالته، لكن للأسف رؤساء دين اليهود في القدس قبضوا عليه وحطوه في السجن عشان يحكموه لأنه بيبشر باسم عيسى المسيح. في النهاية بعد محاكمات كتيرة طلب بولس اللجوء للإمبراطور قيصر في روما عشان هو كان يحمل الجنسية الرومانية. فعلا راح بولس روما ولكنه راح مكبل بسلاسل. مضى بولس رسول المسيح سنين طويلة تحت الحراسة في روما، كان مصرح له يستقبل زوار في كل وقت، وسمحت القدرة الإلهية ان بولس يبقى سنين طويلة في روما يبشر فيها كتير من رجال البلاط الروماني المهمين وعدد كبير من الزوار من جميع الطبقات. لكن في النهاية رؤساء دين اليهود اتغلبوا على قضاء الرومان ونفذوا حكم الإعدام في بولس. بولس كان شاعر ان نهايته قربت، فكتب لزميله في خدمة التبشير تيموساوس وقال له: كن صالحا في كل شيء، احتمل المشقات، قم بعمل البشير، قم بخدمتك خير قيام. أما أنا فجاءت الساعة لأضحي بحياتي ذاتها، حان الوقت أن أنتقل من هذه الحياة الدنيا. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السباقة، حافظت على الإيمان، والآن ينتظرني إكليل الصالحين الذي سيقدمه لي في ذلك اليوم الرب القاضي العادل، وليس لي أنا وحدي بل لكل الذين ينتظرون مجيئه بشوق. نلاحظ كلمة جاهدت الجهاد الحسن. جاهد بولس لربح النفوس من العذاب الأبدي في الجحيم. في يومنا ده في ناس كتير بتنادي بالجهاد، لكن الجهاد في نظرهم هو قتل اللي مش ماشيين على شريعة الإسلام زي ما هم فاهمينها. لكن بولس جاهد ونشر الإنجيل بالمحبة والسلام. كان بولس زمان زي المتطرفين في تطبيق الشريعة. بولس كان يهودي فريسي، والفريسي كان ماشي على شريعة موسى ويحاول يطبقها بحذافيرها، لكن لما جاء عيسى المسيح وأثبت لليهود إن الشريعة نزلت عشان تظهر للناس عجزهم عن تطبيقها، وإن الله عارف عجز الإنسان، لذلك سمح وضحى بابنه الوحيد يتولد في العالم من عذراء ما عشرتش أي راجل. سمح الله لابنه يعيش كإنسان كامل بين الناس. شعر المسيح بكل ضعفتنا، شعر بكل أحزاننا، اتجرب من الشيطان زي ما احنا بنتجرب، ولكنه صمد، ما زلش أبدا، ما أخطأش أبدا. كشف المسيح رياء رجال الدين وأظهر لهم إن الإيمان هو الطريق الوحيد لله. صرح المسيح للشعب اليهودي إنه هو ابن الله الحي، وإنه جاء العالم يموت تكفيرا عن خطاياهم ويقوم من الأموات ويعطيهم حياة أبدية، وإنه كل واحد يؤمن به ينال الغفران من الله. لكن رؤساء الدين رفضوا الإيمان بالمسيح، مع إن كتب الأنبياء كانت تنبأت عنه من ميات السنين. قبضوا على المسيح وقتلوه، لكن صلب المسيح كان تدبير من تدابير الله لغفران خطايا البشر. بولس كان رافض المسيح وكان يقتل كل أتباع المسيح، لكن في يوم سهر له المسيح وسأله: ليه بتضطهدني؟ في الحال نور المسيح عمى عينين بولس ونور قلبه. سقط بولس على وشه أمام الرب وقال له: ماذا تريدني أن أفعل؟ قال له المسيح: أنا اخترتك تكون مبشر لإسمي بين كل الأمم. لبى بولس الدعوة وغير مجرى العالم بقوة روح الله القدوس. نشر بولس المسيحية وهانت عليه حياته في سبيل التبشير باسم المسيح. بولس بوحي من روح الله القدوس كتب 13 من مضمون كل كتب العهد الجديد في الإنجيل الشريف. العهد الجديد مكون من 27 كتاب، وهو تكملة للتوراة اللي أنزلها الله لليهود. أهم عدد في رسالة بولس رسول المسيح لكنيسة روما هو: أنا أفتخر بالإنجيل لأنه القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، لإنقاذ اليهود أولا وأيضا غير اليهود، لأن الله أعلن في الإنجيل كيف يجعلنا صالحين عنده، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب: الصالح بواسطة الإيمان يحيى. وضح بولس بكل دقة إزاي الإنسان أصبح مذنب لأنه مولود من نسل أول راجل أذنب وهو آدم، وعقاب ذنب آدم هو الموت الأبدي، يعني الانفصال الدائم عن الله في نار جهنم المعدة لغير المؤمنين. ووضح بولس ان زي ما خطية انسان واحد سببت الهلاك للبشر كلهم، كذلك بسبب انسان واحد وهو عيسى المسيح، كل واحد يؤمن به ينال الغفران وحياة الخلود في الجنة. ووضح بولس الرسول ان كل انسان امن ان عيسى المسيح هو ابن الله وانه جاء العالم فدية عن كل خاطي، فهو يتولد ولادة جديدة روحية، والولادة الجديدة من روح الله تجعل المؤمن شخص جديد. الانسان القديم اللي كان عبد للخطية راح وجاء بداله انسان جديد متقوي بقوة روح الله القدوس، لذلك فهو يقدر يغلب إبليس ويغلب الخطية. بيتكلم الإنجيل عن لسان عيسى المسيح اللي أصبح بشر وتألم ومات من أجل البشر، ويقول: أعلن اسمك لإخوتي وأسبحك وسط الجماعة، ويقول أيضا: على الله أتوكل، وأيضا: لبيك ومعي الأولاد الذين أعطاهم الله لي. وبما أن هؤلاء الأولاد هم بشر من لحم ودم، فإن عيسى نفسه صار بشرا مثلهم لكي يموتوا، وبذلك يقضي على إبليس الذي له سلطة الموت، ويحرر الذين كانوا طول حياتهم عبيدا للخوف من الموت. فمن الواضح أنه جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم، لذلك كان لابد أن يشبه إخوته في كل شيء ليكون كاهنهم الأعلى الرحيم الأمين الذي يخدم الله ويكفر عن ذنوب الناس. وبما أنه هو نفسه تألم وامتحن، فهو قادر أن يعين من هم في محنة. عزيزي المستمع، ختمنا الليلة دراسة رسالة بولس الرسول لأهل روما. الحلقتين الجايين إن شاء الله هسمعكم شهادة إنسان كان من الإرهابيين اللي كل همهم تطبيق شريعة الإسلام. هنشوف إزاي الله نور قلبه وفتح عينيه للطريق المستقيم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: لا المراسلة عنواني COMEISA@junoc.

أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة اللي فاتت ختمنا رسالة بولس الرسول لأهل روما من الإنجيل الشريف. بولس ما أسسش كنيسة روما، ولكنه لما سمع عن إيمان الإخوة هناك

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير الوقاص.

0: وقد أنبأ النبي يوئيل منذ القدم أن الرجال والنساء، الشباب والشابات، العبيد والإماء سيحصلون على روح الله، فليس اليهود هم المختارون فقط لينالوا الموعد بالمسيح. وهذه النبوة هي أعجوبة كبرى لليهود، لأنها تلغي روحياً كل الفروق بين الرجل والمرأة، الوالدين والأولاد، الأحرار والعبيد، اليهود والأمم، فكل البشر يستطيعون اليوم الدخول إلى مسرة الله وفرح الرب يخيم على الأرض كلها ويتحقق في منكسري القلوب المؤمنين بالمصلوب. والله يقول أيضاً بواسطة النبي يوئيل وبواسطة الرسول بطرس إن انسكاب هذا الروح القدس هو علامة بارزة لأواخر الأيام. لقد احتمل الله البشر الأشرار ألوف السنين في صبره، أما على الصليب فقد غفر ابن الله الخطايا، فاستطاع الروح أن يأتي بقوة وبدون مانع، فمن يقبله يتنبأ ويعرف الله ويسبحه ويعظم المسيح. ولكن من لا يقبل روح الله يسقط في الدينونة، والدينونة لا تأتي فقط يوم الدين، بل هي مبتدئة منذ انسكاب الروح القدس الذي يحل من الخطيئة كل المشتاقين إلى ربهم. فمن لا ينال الحياة الأبدية فقد دين، ولكن من ينفتح لروح الله يصبح متنبئاً ويدرك الله وينمو في معرفة إرادته. وأكثر من ذلك، فالذي يحل فيه الروح القدس يصبح ابناً لله القدوس. وبشرى هذه النعمة مرفقة بصور مخيفة عن زوال الكون، حيث يتكن جو كرتنا الأرضية بواسطة الغازات والغبار، وتسفك أنهر الدماء في حروب عالمية، وتضعضع الزلازل الأرض، وينفجر الشياطين كدخان مبيد من الهوة ليجربوا كل الذين لم يختموا بروح المسيح. عندئذ يأتي يوم الرب والساعة الأخيرة، ويظهر المسيح في سحابة منيرة كبرق في الظلام، وعندئذ يتضح أن الأرض اهتزت خوفا من الآتي، وجهنم استعدت للمعركة الأخيرة ضد الله قبل سقوطها. فضروري أن نتيقن بأن المعرفة والتعليم عن يوم الدين وعلاماته هما من أسس العهد الجديد المستيقنة. إنما الذي يحمل روح الله في نفسه قد اجتاز السماوات، لأنه حامل حياة الله في جسده الفاني، ويستطيع أن يصلي الصلاة المستجابة، لأن الروح القدس هو روح الصلاة، ويضع على لساننا اسم المسيح لندعو باسمه ونتضرع إلى الله فيستجيب لنا حتما. ومن يصلي في قوة الروح القدس مرشوشا بدم المسيح يخلص حالا. وهذه هي تعزيتنا ويقيننا وضمانتنا في الروح القدس، إن المسيح سيظهر متانة خلاصه في الدينونة الأخيرة حاميا أتباعه في لهيب غضب الله.
1: الصلاة. نعظمك أيها الرب ونشكرك لأن روحك القدوس حاضر في عالمنا اليائس، وقد حل في قلوبنا المطهرة بدمك، فنسجد لك ونعظمك لأجل الحياة الأبدية التي منحتنا إياها مجانا بدون أعمال، املأ الكثيرين من أصدقائنا بقوتك، وافتح آذانهم ليسمعوا صوتك ويعملوا إرادتك بفرح. آمين.
2: الأصحاح الثاني عدد 22 إلى 23. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.
0: إن الروح القدس لا يبرز ذاته بل يمجد المسيح، والله ليس أنانيا بل هو محبة، وكل أقنوم فيه يحب الآخر ويدلنا على الآخر، فالابن يعظم الآب والروح القدس يمجد الابن، كما أن الابن ترك للروح تنفيذ الخلاص، مثلما دفع الآب لابنه كل السلطان في السماء وعلى الأرض. فمن يرد معرفة الله فعليه أن يتأمل المحبة التي بين الآب والابن والروح القدس، لأن الله ليس إلا محبة، وبالمحبة تثبت وحدته. لم يتكلم بطرس بإرشاد الروح القدس طويلا عن حقيقة انسكاب الروح المبارك، بل حول شهادته سريعا إلى شخص يسوع المسيح المصلوب والمقام من بين الأموات. فصورة الرب المضحي وانتظاره على القبر ملأ الشعور الباطني للتلاميذ، فلقد صلوا وتأملوا هذه الأمور وبحثوا النبوة ووجدوا توضيحا بينا، فرسم بطرس يسوع الناصري أمام أعين مستمعيه ليدركوا سبب انسكاب الروح القدس وغاية مجيئه. أدرك المتكلم في أعماق قلبه كيف عارض الروح القدس خطيئة اليهود الذين رفضوا يسوع وقتلوه، فلم يستطع بطرس أن يعزي المستمعين بكلمات جميلة وبركات موعودة، بل كان عليه أن يعلن أنهم قتلة مجرمون، ولكنه لم يقل هذا لهم بعنف وخشونة، بل وضح خطيئتهم تدريجيا، وفي لغة المحبة أرشدهم لمعرفة جرمهم كاملا. ونلاحظ أنه في مستهل خطابه لم يستعمل لقب المسيح أو ابن الله ليسوع، بل سماه رجل الله ليستمر اليهود في الإصغاء إليه ولا يفور دمهم ضده سريعا. فتنفس بطرس مليا وطلب للمرة الثانية أثناء عظته الاستماع الدقيق والفهم الحق، وقال: كلكم تعرفون يسوع الناصري، وهذا الرجل كان مؤيدا من الله بآيات وأعاجيب أكثر من أي نبي قبله أو بعده، فأقام الأموات وأخرج الشياطين وغفر الذنوب وأشبع 5000 جائع بأرغفة 5 وأسكت العاصفة. فهذه الخوارق ليست أعمال إنسان بل عمل الله، فالإنسان يسوع كان في انسجام كامل مع إرادة العلي، حتى إن القادر على كل شيء عمل به وحضر فيه. وهكذا ابتدأت قوة السماوات تنتشر على الأرض، فلم يعمل المسيح مستقلا منفردا منفصلا عن الله أبيه، بل كان واحدا معه حتى نفذ القدوس مشيئته بواسطته إلى التمام، كما قال يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. والغريب أن شعب اليهود رفضوا حامل سلطان الله هذا، ولم يقل بطرس إن رؤساء الكهنة أو أعضاء المجمع الأعلى هم المسؤولون عن رفض يسوع، بل المستمعون هم المخطئون، لأنهم خافوا من رؤسائهم فابتعدوا عن يسوع الناصري رويدا رويدا، ولم يدافعوا عنه، بل منهم من شارك بالصراخ: صلبه صلبه. فطعن بطرس بجرأة الروح القدس قلوبهم وقال: أنتم الذين قتلتم هذا المفوض من الله، ليس بالرجم العادي بل بتسليمه إلى الرومان الوثنيين، وصلبتموه بواسطتهم، وهذا يعني عارا مزدوجا. ولم يكلم بطرس مستمعيه عن السرقة والكذب أو النجاسة، بل أبرز موقفهم تجاه يسوع كأعداء لله، ثائرين مبغدين عميانا جهلاء. فعظة بطرس هذه تعني إدانة الروح القدس، لأن هذا الروح قدوس يدين كل إثم ويكشف موقفنا من الله في الثورة والعداوة. أما الله فلم يخسر المعركة رغم صلب المسيح، بل أتم في عمله المسبق خلاصه، ورغم الجريمة الشنعاء أعلن محبته كاملة. فلا يستطيع إنسان أن يعطل خطة الله، والقدوس عزم أن يفدي العالم، عالما أن هذا لا يتم إلا بذبيحة ابنه بأيدي الأثمة الثائرين. فالصليب هو النصرة لعلم الله المسبق وحكم محبته الفائقة الإدراك للعالم، ولكن تعيين الله السابق هذا لا يعني تسامحا مع اليهود، لأن الروح القدس قال بواسطة بطرس بكل حدة: أنتم القتلة المجرمون أعداء الله.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.